0: السلام عليك يا خيرة الله
1: صلى الله عليك وعلى آلك وسلم
0: السلام عليك يا خير هل الله
1: صلى الله عليك وعلى آلك وسلم
0: السلام عليك يا إمام المتقين
1: صلى الله عليك وعلى آلك وسلم
0: السلام عليك يا رسول رب العالمين
1: صلى الله عليك وعلى
0: السلام عليك يا هاتم النبيين والمرسلين
1: صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

0: المدد المدد يا رسول الله
1: صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
0: الشفاعة الشفاعة يا رسول الله
1: صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
0: الأمن الأمن يا رسول الله
1: صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
0: العافية العافية يا رسول الله
1: صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
0: الأمانة الأمانة يا رسول الله
1: صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
0: الجنة الجنة يا رسول الله
1: صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
0: الخاتمة السعادة يا رسول الله
1: صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
0: السلام عليك يا رسول الله
1: صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
0: السلام عليك يا رسول الله
1: صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
0: السلام عليك يا رسول الله
1: صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العدل بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلك حق قدري ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. هو الشهداء على بكاتسا kowa sheda wa Allah bukatarsa ba shakka muna tare da sayyidina rasulullahi
2: sallallahu alaihi
0: wasallam. Allah ka jigan iyayenmu da iyayenmu da kakanninmu da malaman malamanmu. Allah jikan su Allah ya gafarta musu. Allah ya gafarta mana baki daya. Allah ba mu yiwa lafiya cewa man hadimul nabi. Allah saka masa da alheri. Allah jikan magabatan sa. Allah jikan alhaji. Allah ya gafarta masa. Alhaji Munzali Allah saka masa da alheri. Allah saka masa da alheri. Allah jikan magabata masu bi Allah raba lafiya cewa man Allah ya kara hajiya lafiya. Allah ya kara hajiya lafiya. Wannan ayyuka da ka dauka kada Allah ya gaje yadda kai. Kada Allah ya gaje yadda kai. Kada Allah ya gaje yadda kai. Kada Allah ya gaje yadda kai. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya biya maka dukkan bukatunka. Dukkan bukatunka. Allah ya sa annabi soka. Allah ya sa annabi soka. Allah ya sa annabi son mu baki daya. Cika zuciyarmu da kaunar ma'aikin Allah. Bukace bukace mu Allah ya biya mana. Dan uwa malamai da limamai da sharifa da ake dafawa ko Allah saka musu da alheri. Malaman da limamai kullum ba a gaji. Allah saka musu da alheri. Allah ya biya dukkan bukatu. Allah saka da alheri. Duk kowa da bukatocin sa Allah ya biya masa. Muna da bukatoci Allah ya biya. Alhaji Hamzat Darma Allah ya jikanta. Wannan rasuwa da aka yi ta baba ta Allah ya jikanta. Allah ya gafarta mata. Allah ya jaddada mata rahama. Duk bukace bukace Allah ya biya mana.

0: قم نبيا الهاشمي محمد
1: أجل الورى غدا وعسلا ومحجنا
0: قم نبيا الهاشمي محمد
1: أجل الورى غدا وعسلا ومحجنا
0: أطيبهم نفسا.

0: مكان لساس إن ذا حلك قرم وجنه
1: أيجنا قرم في الحلق دارم بأنه فاهم دارم إنها ولا هو ينشأ
0: جزاء مليئه حري وجنة
1: فجاء قول كفار أصاب الهجنة
0: وما هو إلا من جهنم جنة
1: أذا جبه الله الولى.

0: دين القرب من وحشة النار
1: حفقنا به من دورة الفي والهوى ولا نلم معدوم ولا ملم
0: نبي ولا بهر ندى صارم الإدى
1: مبيد ومبسم الأرض
0: وظنوا بجهل أنهم تركوا سدى
1: أفعل ولا ظلم فلا يتورك فأنقذهم نور يدل ويقلهم
0: وهم بهم ذي الله في كل

0: ina yakir bi kal garbu
1: bi dal banar lamma wajla ya hu ya jarabi idira gin garbu wal qalbu
0: bi madani in tanta yani de kayim matum
1: wala tanta yamin duni laka azamatum
0: fa kun du bi ya in duna fa hawa duhu matum
1: badawa bi qawl ardi zulmun wa zulmatum fa ajarabi arda huwa min dajal al farbu
0: على هذه القمر في المهال أبأته
1: سمعت به أمر الهوى وقطعته
0: كأني لم أعرف نبيا أربته
1: بكل كتاب للنبي نناته وقال مرة ما قال النبيون والكتب
0: نبي بغير الوحي لا يتصرف
1: سواء لله وقد يتوقف
0: يدين بإذن الله هنا ويأنب
1: بجر مرير مجر متقدم له الدمة الحضر والأدن الرحم
0: فأذن عليه بسخاء وبرغياء
1: وبالفرياء والبعض كنت مثنيا
0: بحاكم وقلبيه ولا تهشمونه يا
1: بجر براجر وإذا بجر الحياة ملاذ فلا حول إذا سمم الأرض
0: له القدم ومذل بأس والندى
1: وقال وهبى الآلات والقدم الهدى
0: وذي كل خير جملة بلغ المدى
1: فوالنا نورا دوائره هدى فلا له يهبى ولا نوره يهبى
0: له خلق أذب وبر ووصلة
1: وثبر على جانب الجهول ومهلة
0: ووجه كمالا من البدر جملة
1: بهي أمهي ولم تأهي مهلة من الأسئل لا شرفها روه والهبو
0: ألا إن مولاه أراد سئناءه
1: فأسر منه خلقه وإباقه
0: فأظهر منه دينه وأشاقه
1: بليه إلى جاز اللسان أداءه لسان بقول الحج منتلق رده
0: له بكدياد هل كبيرك من ذو
1: ولله الأمر يهلو
0: وفي كل حدب دعوه يتوقعوا
1: بيان الأب النوي والرموه عليه جرى للخلم أرض قبل حرب
0: أنا وبواهي الله أي إنافة
1: على

0: لا شرق الدنيا بنور بياني
1: على بألا ما بعدني مدياني
0: يمرد سنين فوق القلوم جنانه
1: بسير مثل الغرب قبل كيانه له القلب المرأة وترطى فأمله
0: فآذ مرفد من فوق نصب قربه
1: وكرم من ذكر من فوق قطب قربه
0: فسيرته في الأمر يشكل صرفه
1: فسيرت مأخذ من إذان مطرفه فللقلب كرب لا ينام له
0: على أحمد من ربه صدواته
1: لقد عظمت في خلقه بركاته
0: لقد بخرت شمس الضحى مقجزاته
1: براينه لا تنقل وهباته فآلاته شهر

0: Ado
1: mazuru amaga davazi irata karakaza.
0: Sajara zilai amada faukaza.
1: Ida shi amiru wala khairu lamian aani ida.
0: Wani sajaya wawa balalum wala aza. Wamanu wala manum wasabum wala atabu.
1: Muhammadu nal ahada makalam wa hujatam.
0: Mubini huda shalikina mahajatam.
1: على الأرض لهجة
0: بيهدما زلق النبي نبهجة له القرم من دون الورى وله الهبو
1: وعن بأدما سراه لمولاك غاية
0: والأبرهم لن قربه
1: إلاية نهايته لم تكتسبها بداية
0: بداية للمرضلين نهاية
2: ومشوه بصنا مولاه وهو الهبو
1: أحب رسولا يجيكو بموحدي
0: وامدعو بهاك غير مفنني
1: وإن بلغنا وابطلوا بذل مدهي مجتدي

دين لك أولادي يوم بداراتي جل جلي وامدها ناجي الله يفصل واجملي وقل للذي يؤنى بكم بالتنبلي رمان علينا مداه أفبالي مرسلي فامده رسول الله من أوكاد الفردي توجه به لله أفضل وجهة وظاهر جنب بتراب وجبهة وفي أيبات إن كنت طالب نزهة روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تقال الشمس في الأرض فلله ما يعلم.

Sandy was a limb that in an abadan. A lad had been the Kahir and the Haliki could lick me. Ya Karama the Halaki Mali, Mam Adu, he. Siwaka in Dokolul and Hadis El Amimi. Warangi Karasul and Lai Jahu Kabi. Is Allakari Mutahalla be Isimi Mong Takimi. Ta inna min judina dunya wal arataha wa min qudumika ilam allawhi wal kalami ya nabzu la taqnani min zallatin azumat inna laka ba'ira fil gufurani kallamani la alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ada hasabil isyani fil kisami ya rabbi waj'al raja'i ghayra man akisin لديك وجه الحسابي غير منخرمي يا ربي وجه الرجائي غير منعكس لديك وجه الحسابي غير منخرمي يا ربي وجه الرجائي غير منعكس لديك وجه الحسابي غير منخرمي والقب عبدك للدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزمي وعلى الذنوب صلاة منك دائمة على النبي بمن هل ومن سجمي مرنها الأذوات الباني ريه صبا وأرغى الإيسى هاد الإيسى بالنقم ثم الرضا عن أبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم والآل والصحاب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في دائمة هرم وإلمك قسم من آدم القسم وهذه بدء المختار كالختمات والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أرى 60 مائة

عجب أن يفضل الشام في كل جنس وإلا فمن جرزا فأبوه بابا وترها فكل ما أداه من الردى وقام بها من كل مقام المحمد سبوق بلا عين قريب بلا مدى عليم بلا هات حشيد بلا درس سراج البراء لا يجيب عن الهدى جميل القباء لا يهيف كلا لئدى جليل القباء باسد الكاتب الجدى سري المزى غاسر البأس والندى كريم السجى قاسر الجسم والنفس فطوبى لخد في سراه يمرق فذلك في الدنيا نئيم مسوق وبلا هشر والباقي أجل وأسبب سبيل نجاة من جنان مبلغ من الجنس ودونك فزجة بأقل توليس قسام بيمنى لها سؤالها مجردا يسوق الورى للخير مثلا ومرتبا وكم زاب من وجه شدائد منجدا سحاب يريد لها قريا بلا سدا وإنما بلا شك وبرأ بلا نقص ألا إنه القسقاس والجخل ظلمة سماعته والمانق بسط ورحمة إباياته والمانق شبه وقسمة سريرته والجافر نور وهكمة وقد سبق التدشير للقلب تطفي شهاب من التحقيق للأقل ساتب طريق من التوثيق للقلب

Kada ku da cutar da ɗan uwan musulmi ta yi bin al'awar su da kuma sai da cutar da ɗaya da wasu ba kun
حسبني من هو من يدير على أول أنفاس مسلمين شيل ما سي الله عندي على أول رسالة وقال له فالي ما سبا يجي من يقول تاشي ولو كان في الله عندي على فالي ما سبا يقول تاشي فهو كان يتا هو أسكين جدا سمي هو أسكين جدا سمي كده هو كده من يجب أن يكون فاقا سينا بندا بذب يفتاب الله مثل لما الله سبحانه وتعالى قوانا نعمة الله من ربنا من نصيب ربا أما شرط ما فعل فرد روا كيف الملك دبايا انت سنوني كتير قوان الله كأنفان دي إلا على خيرانك شرم تتكرش بس هذا أجيني أما ني إيمان تتكرش ربا أنا أزاق لك أليس مخلا خلا فكالبسي أليس هو أسلم بيتك